لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة
1: أريبيا. ترونه في ضحكة السواق، في رفة الفراشة العوب، ترونه في ضحكة السواق، في رفة الفراشة العوب.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
3: صف قلب

0: زمين
1: وكمان هيك
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: المنتجة.
1: يا ام استوى كرملة يا امي حلو على ايده يا امي واخضر الجنة الله.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: Alors, بعد توتر استمر أكثر من عام، الجزائر ومالي تعلنان عن عودة سفيريهما وإعادة فتح مجالهما الجوي بشكل متبادل. إسبانيا تفوز على بلجيكا وتضرب لها موعدا مرتقبا بقوة مع فرنسا في نصف نهائي مونديال كرة القدم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده أوفت بكلماتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار. ترامب وفي أحدث تصريحاته هدد بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا تم اغتياله. شيرين، ما أبرز التصريحات أو أحدث التصريحات في إطار الحرب الكلامية هذه بين واشنطن وطهران؟
2: منشور على تروث سوشيال للرئيس الأمريكي قال فيه أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة هناك على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته باغتيال رئيس الولايات المتحدة وهو أنا أو محاولة اغتياله. وأضاف ترامب: صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل. وزير خارجية إيران عباس عرقجي غرد قبيل أعلان ترامب قائلا أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكية الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم التي تنص في جزء منها على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. أما محمد باقر قليباف كبير مفاوضي إيران فأشار بدوره قائلا: بالطبع إنهاء الحرب هو أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأشار إلى أنه خلال المفاوضات كان واضحا بإبلاغ جي دي فانس بأن الإيرانيين لا يثقون بالأمريكيين. وكان ترامب قد أشار قائلا: طلب من إيران أن نواصل المباحثات، وافقنا على القيام بذلك. وفي موقف للمرة الثانية هذا الأسبوع أضاف أن الولايات المتحدة أبلغتهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى.
0: شكرا لك شيرين ناصر. هذا ويتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية. يأتي ذلك في وقت يكثف فيه الوسطاء

0: وقادت قطر في خضم تجدد العنف في المنطقة مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. وها هي وسط الهدوء الحذر تجري بمفاوضيها محادثات في إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والهدف هو التهيئة لمفاوضات أوسع نطاقا تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بما فيها الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز والذي تحول إلى محور المواجهة الحالية. فحرية الملاحة عبره للحفاظ على أمن المنطقة باتت توجها إقليميا ودوليا تجددت في موقف مشترك لوزيري الخارجية القطري والمصري، أكد أيضا على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، هذه الأخيرة التي لا تزال وفقا للتقارير الإعلامية ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي.
1: فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في بلاده كما قالت، لا سيما المرشد الأعلى الجديد. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها السادسة والدقيقة الخامسة بتوقيت باريس وهو توقيت الخرطوم في السودان. سودان حيث شدد قائد الجيش هناك عبد الفتاح البرهان على أن الجيش لن يسلم البلاد إلا وفق تراض بين جميع المواطنين، وذلك غداة اشتراط الجيش لانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ردا على مقترح سلام أمريكي. مزيد مع إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن مداخلة له كانت هذا الصباح في وقت سابق في فقرة مباشر مع مراسل.
2: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان عدم مضيه في أي إجراء لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمانهم واستقرارهم، وقال خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة في أم درمان إن القوات المسلحة تمضي في هذه المعركة وهي مستندة على اتفاق والتفاف الشعب السوداني حولها وعلى قوته وعزيمته وإرادته. إذن التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الاستمرار في المعركة. تشير مصادرنا مجموعة تقاتل إلى جانب الجيش ظلت تعارض أي مسار تفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل، وهما يفسر أيضا ضبابية الموقف الرسمي من الانخراط في المفاوضات بشكل جدي لإنهاء الحرب وحالة الانقسام التي تبدو دائما بين الجيش والمجموعات التي تحارب فيه فضلا على القوى السياسية الأخرى.
1: استمعتم إلى إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية في السودان. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بين طرفي الحرب، حيث أعلنت قوات الدعم السريع إعادة السيطرة على بلدة كولبوس بولاية غرب دارفور. أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل عن إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين في مؤشر على انحسار الأزمة بين البلدين بعد أزيد من عام على التوتر بينهما عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي. شيرين ناصر والمزيد.
3: وزارة الدفاع الجزائرية قالت الجمعة أنه تقرر ابتداء من يوم أمس إعادة فتح المجال الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ويشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مالي عبر مختلف الوجهات الدولية. بيان أعقبه بيان آخر لخارجية الجزائر قالت فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بعودة كمال رتيب سفيرا مفوضا جزائريا إلى باماكو اعتبارا من الجمعة، والذي تم استدعائه للتشاور في 7 نيسان أبريل 2025 بعد حادثة الطائرة. قرار مماثل أصدرته السلطات المالية حيث أعادت فتح المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تسير من الجزائر أو إليها، كما أعلنت في ذات البيان عودة سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه أيضا في نيسان أفريل من العام الماضي. البلدان كانا قد قررا إغلاق مجاليهما الجويين أمام طائرات كل منهما بعد تصاعد الأزمة بينهما إثر إعلان الجيش الجزائري إسقاط مسيرة مالية أواخر أذار 2025 قال أنها انتهكت المجال الجوي للجزائر، وهي رواية رفضتها مالي قائلة أن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.
1: في شأن الداخلية المالي أفادت تصريحات من متحدث باسم مجموعة انفصالية يقودها الطوارق ومن الجيش في مالي، أفادت بأن متمردي المجموعة بدأوا الانسحاب من بلدة أنيفيس الاستراتيجية بشمال البلاد بعد أن طرد

0: قادتهم القوات المسلحة المالية مدعومة بعناصر من فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. وتربط هذه البلدة الاستراتيجية مدينة غاو أكبر مدن الشمال ببلدة كيدال التي استولى عليها مقاتلو جبهة تحرير أزواد في وقت سابق من العام الجاري. أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف هذا الصباح عن إصابة 6 أشخاص في الوقت الذي تصعد فيه موسكو من هجماتها على المدينة. هذا ويستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين المقبل ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة منهم الرئيس الأوكراني في اجتماع لما يعرف بتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بحسب ما أعلن قصر الإليزي. أعلن 4 مجلس الشيوخ الأمريكي عن توصلهم إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب بشأن مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين ويستهدف الدول التي تشتري منتجات الطاقة الروسية في خطوة قد تمهد الطريق لممارسة ضغط أقوى على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. تعتزم كوريا الشمالية تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها إلى تحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية. هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في هذا البلد. سميرة والنبي.
1: في خطوة من شأنها أن تثير قلقا بالغا إقليميا ودوليا، تتجه كوريا الشمالية إلى تعزيز قدراتها النووية من حيث الكم والنوعية ومواصلة مقاربتها الدفاعية تهدف إلى توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه إضافة إلى تحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، فإن كوريا الشمالية تسعى في الوقت ذاته إلى توسيع نطاق مهام جديدة ووظائف في جهاز الاستطلاع والاستخبارات العسكرية المسؤول عن العمليات المتعلقة بجارتها كوريا الجنوبية. ومن المرجح أن تسفر هذه الأنشطة الاستخباراتية الموجهة ضد دولة ذات سيادة عن تداعيات دبلوماسية، وقد تنهي العمل بالإطار السابق بين الكوريتين القائم على اتفاق الهدنة. وتخضع الدولة المعزولة عالميا لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي الذي تعهد قادتها على مواصلة تطويره باعتباره رادعا أساسيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
0: أعلنت نيوزيلندا والهند عن إقامة شراكة استراتيجية بينهما تتضمن تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى نيوزيلندا. تشهد فرنسا موجة حر شديدة حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن وضع أكثر من 20 مقاطعة تحت حالة التأهب القصوى اليوم، ما يؤثر على أكثر من 22 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد. نضال شقير.
2: هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستعلن فيها حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، فيما ستعلن حالة التأهب البرتقالي في 56 مقاطعة أخرى، وستكون جزيرة كورسيكا وساحل كودازور وشمال البلاد إضافة إلى بعض الأقاليم الجبلية المناطق الوحيدة التي ستنجو من درجات الحرارة الشديدة في فرنسا. ميتيو فرانس حذر من أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، رغم أن انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة قد بدأ على الساحل الغربي للبلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. يذكر أن الحكومة الفرنسية التي كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موجة الحر الشديدة قد فعلت استجابة لهذه الموجة الثالثة خطة طوارئ خاصة بالحر الشديد لم تكن موجودة سابقا في المقاطعات التي أعلنت فيها حالة التأهب القصوى.
3: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: إسبانيا تفوز على بلجيكا وتضرب لها موعدا في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي في مباراة مرتقبة بقوة. وديع فعاني.
4: إسبانيا تغلبت على بلجيكا في الدور ربع النهائي 2-1، والفضل يعود مرة جديدة إلى لاعب أرسنال ميكيل ميرينو الذي دخل بديلا في نهاية اللقاء وسجل في الدقيقة 88. افتتح المنتخب الإسباني تسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويس، وعدل شارل دكتلار في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، ويأتي هدف الفوز دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي. وخصم المنتخب الإسباني المقبل سيكون المنتخب الفرنسي، وستقام المواجهة بينهما في دالاس يوم الثلاثاء المقبل. ويختتم الدور ربع النهائي اليوم السبت بمباراتي إنجلترا والنرويج في ميامي، ثم الأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا في كانساس. المنتخب الإنجليزي سيفتقد إلى مدافعيه جاريل كانسا بعد طرده في المباراة السابقة أمام المكسيك. ومنتخب مفاجئ آخر يشارك في الدور ربع النهائي هو المنتخب السويسري، وقد بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 سنة، ويدخل المواجهة أمام الأرجنتين بطلة العالم بصفته الطرف الأقل حظا لتحقيق الفوز. المنتخب الأرجنتيني الذي عانى أمام مصر حيث فاز 3-2 أيضا في اللحظات الأخيرة بعدما تأخر بهدفين للا شيء.
0: بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا تم اغتياله. عرقجي يؤكد أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ووفد قطري يصل طهران لإجراء مفاوضات في إطار جهود الوساطة. بعد التوتر استمر أكثر من عام، جزائر ومالي تعلنان عن عودة سفيريهما وإعادة فتح مجالهما الجوي بشكل متبادل.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: كيف هو الطقس في أوروبا؟ الحر يعود على ما يبدو.
5: يعود طبعا في باريس خاصة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة مع رياح قوية السرعة في المساء. أما في لندن الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. بروكسل مشمس بالإجمال، حرارة 31 درجة. برلين مشمس بالإجمال، حرارة 27 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. مدريد مشمس جزئيا، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لشبونة مشمس جزئيا مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. أخيرا أتينا مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة.
0: أنا إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلم وصوتي خطر أبو ديان.
5: عنوانه تداعيات عودة مارين لوبين إلى السباق الرئاسي في فرنسا.
6: قضت محكمة استئناف باريس بحكم أتاح لمارين لوبين العودة إلى السباق الرئاسي في 2027، وسرعان ما أعلن الزعيمة أقصى اليمين ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي والحكم عليها بالسجن 3 سنوات منها 2 سنين مع وقف التنفيذ. واللافت أن المحكمة اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، وهو أمر سبق لها أن عبرت عن رفضها القاطع له. ومن أجل تفادي ذلك تقدمت لوبين بطلب أمام محكمة النقض لإلغاء إلزامية ارتداء السوار، ويدلل كل ذلك على أن المناقبية والجانب الأخلاقي في الممارسة السياسية هي مجرد شعارات رنانة تسقط على محك الطموحات الشخصية والفئوية. ويؤكد ذلك على طبيعة التجمع الوطني، الحزب الذي جسدته أسرة لوبين بشخص عميدها جون ماري لوبين وبناته، وبقيت تتحكم بمصيره لأكثر من 50 عاماً. وفي هذا الإطار يصح التساؤل عن مصير اقتراح السيد لوبين عام 2013 بفرض حظر مدى الحياة على تولي المناصب العامة للمسؤولين المنتخبين المدانين باختلاس الأموال العامة. في المحصلة تسهم عودة لوبين في إعادة ترتيب أوراق المعسكر اليميني المتشدد، حيث أزاحت النجم الصاعد جوردون بارديلا إلى موقع أقل أهمية، إذ كان بارديلا يعتبر البديل الأكثر ترجيحا لقيادة الحزب في الاستحقاق الرئاسي المقبل. لم تقتصر تداعيات الحكم القضائي على الداخل الحزبي فقط، بل أثارت حالة من الاستنفار والارتباك في صفوف الأحزاب المنافسة. وقد صارعت أحزاب التيار الوسطي واليسار إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الانتخابية لمواجهة صعود
7: نوتا أريبيا
6: الذي يبدو أنه في موقع الأفضلية الآن قبل 9 أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. ينظر إلى التجمع الوطني على أنه الحزب الأوفر حظا ويتمتع بقاعدة انتخابية متينة، ويخشى جميع المرشحين المعلنين مواجهة السيدة لوبان التي تبدو أكثر خبرة ورسوخا من السيد بارديلا، وسيكون لهذا الترشح آثاره على مستقبل فرنسا. سيتم تسليط الضوء على القضايا السياسية الرئيسية مثل الهجرة وميزانية الاتحاد الأوروبي. على الصعيد الاقتصادي لا يملك حزب التجمع الوطني برنامجا متكاملا ومتماسكا مثل عجزه عن توحيد الموقف بشأن إصلاح نظام التقاعد. في مجال آخر يدافع الحزب بشكل ملحوظ عن مبدأ الأفضلية الوطنية الذي قضى مجلس الدستور بعدم دستوريته عام 2024. بسبب هذه المعطيات لا يزال وصول هذا الحزب إلى السلطة يشكل بنظر قطاع واسع من الفرنسيين تهديدا للديمقراطية، ومن البديهي أيضا أن تؤثر سياسات لوبان المحتملة في حال وصولها للإليزي على العلاقات مع واشنطن وأوكرانيا وروسيا وحلفاء أوروبا وموقع فرنسا في العالم.
0: نواصل معكم فقرات فترة صباح مونتي كارلو الدولية، الفقرات متنوعة ومن بينها وقفة عند الصحف العربية والمواقع، وهي معك اليوم لميس زين الدين. اخترت التوقف بداية عند مقال في العرب اللندنية كاتبه تساءل: أي الخيارين أقرب إلى إنهاء الحرب على إيران، القوة أم الوساطة؟
8: تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران تبحثان عن مخرج من مواجهة متصاعدة بين خيار القوة العسكرية وخيار الوساطة الدبلوماسية. فبينما ترى واشنطن أن الضربات العسكرية قد تدفع طهران إلى التفاوض عبر إضعاف قدراتها العسكرية ضمن ما وصفته بسياسة حافة الهاوية، لكنها لا تضمن تغيير حساباتها. من جهتها إيران تعتبر مضيق هرمز جزءا من أمنها القومي، وقد تلجأ إلى حرب استنزاف عبر الصواريخ والمسيرات وتهديد الملاحة. في المقابل تواجه الولايات المتحدة قيودا سياسية واقتصادية تمنعها من الانخراط في حرب طويلة. يرى محللون أن الوساطة تبقى الطريقة الأكثر واقعية، خصوصا مع أدوار محتملة لسلطنة عمان ودول أخرى، إلا أن نجاحها يتطلب معالجة الملفات الأساسية ومنها البرنامج النووي وأمن الملاحة والنفوذ الإقليمي. لذلك تبدو القوة أداة لتحسين شروط التفاوض لا بديلا عن الحل السياسي.
0: الشرق الأوسط عنونت في مقال لها الصحيح: اخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين. عون، هذا تصريح للصحيفة من عون.
8: نعم آدم، تقول الصحيفة بينما يعيش جنوب لبنان على وقع التخوف من جولة مواجهة جديدة، خصوصا مع تزايد التوتر العسكري بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز ومحيطه، يحاول الرئيس اللبناني جوزيف عون الاحتفاظ بأمل الخروج من الأزمة التي تخنق لبنان. عون يؤكد للشرق الأوسط أن بلاده اختارت التفاوض المباشر مع إسرائيل بهدف اختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين في ظل صعوبة الظروف واختلال ميزان القوى. يشدد الرئيس اللبناني على أن قرار لبنان يجب أن يصدر عن مؤسساته الشرعية، رافضا استمرار ربط مصير البلاد بصراعات الآخرين. في ملف حزب الله يدعو عون إلى خيار لبناني يضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات خارجية، مؤكدا أن الحرب ليست حلا، كما يرفض إسقاط الحكومة في الشارع ويؤكد تماسك الجيش وعلاقته بقائده. في الختام تقول الصحيفة إن عون يراهن على الدور الأمريكي للضغط على إسرائيل ودعم انسحاب من الأراضي اللبنانية، كما مساعدة الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.
0: إندبندنت عربية توقفت عند مقال حمل عنوان أبعد من وحدة سوريا.
8: يتناول المقال مستقبل سوريا بعد سنوات من الانقسامات والصراعات، مؤكدا أن وحدة البلاد لا تقاس فقط بحدودها الجغرافية، بل بقدرة الدولة على بناء مؤسسات تشاركية وتحقيق المواطنة والديمقراطية. يستعرض الكاتب رفيق خوري تاريخ سوريا بين التقسيم خلال الانتداب الفرنسي وتجارب الوحدة مع مصر والعراق، وصولا إلى سنوات حكم البعث والحرب التي التي أدت إلى انقسام مناطق النفوذ، ويرى أن التحدي الأساسي أمام القيادة السورية الجديدة لا يقتصر على توحيد الأراضي، بل على بناء دولة حديثة عبر شراكة سياسية وإصلاح اقتصادي، كما قضاء مستقل وقوانين عصرية. يشير خوري إلى أن الانفتاح الخارجي بعد سنوات العزلة يجب أن يرافقه انفتاح داخلي حقيقي، محذرا من أن بقاء الحرية محدودة من دون ديمقراطية سيبقي الأزمة قائمة.
0: تنهينا هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية بمقال في الأيام الفلسطينية عنوانه تركيا من باب أوروبا الموصد إلى صدارة الإقليم.
8: أدم تسعى تركيا إلى الحفاظ على موقعها بين الغرب وروسيا عبر سياسة توازن تمنحها هامش مناورة، لكنها تضعف الثقة بها كشريك ثابت في العلاقة مع إسرائيل. يتزايد التنافس الاستراتيجي مع بقاء احتمال المواجهة المباشرة محدودا بفعل المصالح المشتركة والدور الأمريكي. أما في قضية فلسطين، يرى الكاتب باسم الزبيدي أن أنقرة تقدم دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا، لكنها تفتقر إلى أدوات تأثير مادية تجعل دورها أقرب إلى الرمزي. يضيف الكاتب: يكشف السلوك التركي عن محاولة لإدارة التوازنات الإقليمية والاستفادة من التحولات، خصوصا تراجع النفوذ الإيراني، غير أن دورها يبقى محكوما بكونها قوة متوسطة وباعتمادها على القوى الكبرى، كما تعدد الأزمات المحيطة بها. لذلك تبرز تركيا كقوة موازنة صاعدة لا كقوة مهيمنة قادرة على التأثير ضمن حدود التوازنات الدولية والإقليمية بحسب الكاتب.
0: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية، أعدتها وقدمتها لميس زين الدين. من الصحف العربية مستمعينا ننتقل بكم إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
9: جولة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران احتلت مساحات كبيرة في الصحف الإسرائيلية خبرا وتحليلا أيضا. نبدأ من صحيفة دعوت أحرنوت. السيناريوهات التي قد تدخل إسرائيل إلى القتال إلى جانب الولايات المتحدة في الوقت الحالي، هم يقودون المعركة. لا تريد الولايات المتحدة ودول الخليج أن يتحول الصراع إلى مواجهة إسرائيلية إيرانية ويفقد شرعيته، وفي إسرائيل يفضلون الاستفادة من نتائج الضغط الأمريكي دون رفع ثمن المشاركة المباشرة، وحتى طهران تفضل بقاء إسرائيل خارج المشهد. التقدير السائد لدى مسؤولين سياسيين وأمنيين هو أن احتمال انضمام إسرائيل إلى المعركة في المرحلة الحالية منخفض جدا، لأن مشاركة إسرائيل قد تعقد أوضاع جميع الأطراف المنخرطة في الصراع. ويقول مسؤولون كبار في إسرائيل أيضا إن الخطر الأكبر يتمثل في التوصل إلى اتفاق سيء،
10: وأن
9: الخيار المفضل بالنسبة لإسرائيل هو استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، لأنه برأيهم يقرب المدى البعيد من إسقاط النظام. وفي صحيفة معاريف في إسرائيل يقدرون أن ترامب قد يصعد الضغط على إيران، فيما يوجد القرار في هذه المرحلة كله بيد ترامب. الجيش الإسرائيلي يبقى في حال تأهب كامل استعدادا لإمكان جولة قتالية إضافية. في هذه المرحلة كل شيء موجود تحت يد الرئيس الأمريكي. إسرائيل خارج اللعبة وهي في موقع متفرج من الجانب. إسرائيل تأمل في أن ينفذ الأمريكيون خطوة مكملة لحرب زئير الأسد. ومن وجهة نظر إسرائيل هناك نقاط عدة يجب أن تتغير: محو فكرة الإيرانيين بأنهم انتصروا في المعركة، وتجريد إيران من القدرة النووية، وضربة إضافية للقدرة البالستية الإيرانية. صافرة نهاية كأس العالم ستطلق في 19 يوليو، والتقدير هو أنها ستتحول أيضا إلى صافرة افتتاح جولة القتال المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الملف اللبناني كتبت معريف أيضا: في الجولة المقبلة من المحادثات في روما يتوقع أن يطالب لبنان بوضع جدول زمني ملزم لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد. أما إسرائيل فتربط أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله وبقدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المنطقة، وهذا هو جوهر الخلاف. وفي صحيفة هآرتس نقرأ للكاتب العسكري عاموس هرئيل: صم بنيامين نتنياهو أذنيه قبل 7 أكتوبر، وهو يفعل ذلك مجددا الآن. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومة عن ساحات لمواجهة عسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. الإسرائيلية، إيران، غزة وربما حتى تركيا. أما نتنياهو فيبدو مهتما بتسخين الساحات كلما سنحت له الفرصة، فإيران تغريه لكنها مرتبطة بترامب، ووقف إطلاق النار في لبنان ما يزال قائما إلى حد كبير بإصرار أمريكي. ففي الأشهر التي سبقت الحرب تجاهل نتنياهو تحذيرات صريحة من كبار قادة الجيش والشباك بشأن تأثير الأزمة السياسية والقضائية في قوة إسرائيل كما يراها أعداؤها. أما تجاهله الحالي لهذه التحذيرات فلا يقل خطورة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.

0: السادسة والنصف بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك آدم وأهلا بكم مجددا مستمعينا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وكتب ترامب على تروث سوشيال: هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها فورا 1000 صواريخ الأخرى في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة أنا، وأضاف ترامب: أعطيت الأوامر والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل. وعباس عرقجي وزير خارجية إيران يتوجه اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز، وكان قد غرد على منصة إكس قائلا أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، وكتب أن إيران أوفت بكلمتها حتى الآن على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكية الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم التي ينص جزء منها على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. وأمس ردت الحكومة الأمريكية عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في الجمهورية الإسلامية، لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. نذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم على كييف. وأفادت الإدارة العسكرية للمدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى غير سكني في إحدى المناطق، بينما كان الدخان يتصاعد في منطقة أخرى، كما اشتعلت النيران في مبنى إداري جراء الضربات. الجزائر ومالي أعلنتا أمس بشكل منفصل إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين، في مؤشر على انحسار الأزمة بينهما بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيرة من قبل الجيش الجزائري التابع للجيش المالي في أواخر أذار مارس 2025. قالت باماكو إنها كانت تحلق داخل أراضيها. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل و16 ألف جريحة. ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس أن مواطنا أمريكيا يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو قد ثبتت إصابته بفيروس إيبولا. نهاية الموجز.
0: شكرا شيرين.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد، بعد التحية، مكاسب أسبوعية للنفط رغم هبوط الأسعار يوم أمس الجمعة، ووكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب مع تعافي الإمدادات الخليجية، ما هي أبرز التغيرات التي شهدتها سوق النفط خلال الأسبوع؟
4: سوق النفط شهدت أسبوعا متقلبا متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. خام برنت القياسي أنهى الأسبوع على مكاسب بلغت نحو 5.5% رغم تراجعه في جلسة الجمعة بنحو 0.5% ليستقر عند $76 للبرميل. جاء ذلك في ظل اعتقاد المتعاملين بأن استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يشير إلى أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا. في سياق متصل، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 200,000 برميل يوميا ليصل إلى 103.5 مليون برميل يوميا، كما رفعت تقديراتها للعام المقبل إلى 105.5 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن الطلب العالمي بدأ يستعيد زخمه. كما أوضحت الوكالة أن إجمالي صادرات النفط الخليجية ارتفع بقوة بمقدار 6.5 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، فيما سجل إنتاج الإمارات مستوى قياسيا بلغ 4.1 مليون برميل في اليوم، وهو الأعلى في تاريخها. ومع ذلك حذرت الوكالة من أن التصعيد الأخير في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.
1: في موضوع آخر زياد، صندوق النقد الدولي يرى أن السياسات التي اتخذتها دول الخليج في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تساهم في تسريع تعافي المنطقة. كيف يقيم الصندوق تعامل هذه الدول الخليجية مع تداعيات الحرب؟
4: صندوق النقد الدولي يرى أن السياسات التي اتبعتها دول الخليج في مواجهة تداعيات الحرب قد تساعد على تسريع تعافي المنطقة، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المشتركة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم النمو. الصندوق أكد أن الشراكات الاقتصادية بين دول الخليج إلى جانب توظيف البنية التحتية والقدرات اللوجستية المشتركة أسهمت في تخفيف أثر الصدمة والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وأضاف أن تسريع الإصلاحات ودعم التحول الرقمي والاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل التعافي أكثر شمولا ويحد من الأثار طويلة الأمد للحرب. في المقابل يتوقع الصندوق أن يظل العام الحالي متأثرا بتداعيات الأزمة وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين قبل أن تتجه المنطقة نحو تعاف أقوى في العام المقبل مع تحسن إنتاج النفط وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. كما أشار إلى أن بعض اقتصادات الخليج ومنها السعودية وسلطنة عمان كانت أكثر قدرة على امتصاص الصدمة بفضل تنويع مسارات التصدير وتطوير البنية التحتية وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية بما يركز على المشاريع الأكثر جدوى. في الوقت ذاته يرى صندوق النقد الدولي أن قدرة دول الخليج على إدارة تداعيات الحرب إلى جانب مواصلة الإصلاحات والتنويع الاقتصادي ستكون عاملا مهما في دعم تعافي المنطقة وتقليل آثار الأزمة على المدى الطويل.
1: كنتم مع زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: من الأخبار الاقتصادية التي قدمها لكم اليوم زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية في منطقة الخليج، ننتقل بكم إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا هنا في الاستديو. ريتا، كريمات واقية من الشمس على منصات التسوق الإلكتروني تثير مخاوف صحية.
0: نعم، اختبرت جمعية كوش وزير انسامبل الفرنسية 10 منتجات من كريمات الواقية من الشمس تباع على منصات شين وتيم وعلي إكسبرس، فكشفت النتائج أن معظمها لا توفر الحماية المعلن عنها وأن بعضها يحتوي على مواد خطيرة على الصحة. وتبين أن 9 منتجات من أصل 10 غير مطابقة، وأن 3 منها تحتوي على مادة كيميائية ممنوعة في الاتحاد الأوروبي بسبب أضرارها المحتملة على الهرمونات والغدة الدرقية. وقد قامت المنصات بسحب المنتجات المخالفة بعد تبليغها، لكن جمعية كوش وزير انسامبل ترى أن هذه الحادثة تظهر ضعف رقابة هذه المنصات على سلامة المنتجات التي تبيعها، وقررت جمعية إبلاغ السلطات المختصة لحماية المستهلكين.
1: في موضوع آخر، تشينداي هي قلب صناعة الأحذية في الصين.
0: تحولت بلدة تشينداي في مدينة جونجيونغ الصينية من بلدة زراعية هادئة إلى واحدة من أكبر مراكز صناعة الأحذية في العالم. تضم أكثر من 3000 مصنع وتنتج نحو 40% من الأحذية الرياضية والكاجوال في الصين، وانطلقت منها عدة علامات تجارية مشهورة. ورغم نجاحها الصناعة الصناعي الكبير فإن التوسع السريع لم يواكبه تطوير كاف للبنية التحتية ومعايير السلامة، حيث لا تزال بعض المصانع تعمل في مبان قديمة، ويعتمد القطاع على العمال المهاجرين الذين يعملون بنظام الورديات المستمرة، مما يزيد من تحديات السلامة، وهو ما أعاد الحريق الأخير تسليط الضوء عليه.
3: النشرة الرياضية.
1: المزيد عن أخبار المونديال في هذه النشرة الرياضية مع وديع فعاني.
5: صباح الخير. إسبانيا إلى دور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة القدم المتواصلة الآن في الولايات المتحدة بعد انتهاء المباريات التي تستضيفها المكسيك وكندا. إسبانيا تغلبت على بلجيكا في الدور ربع النهائي بهدفين لواحد، والفضل يعود مرة جديدة إلى لاعب أرسنال ميكيل ميرينو التي دخل بديلا في نهاية اللقاء وسجل بعد دقيقتين من ذلك في الدقيقة 88. ميرينو الذي كان فعل نفس الشيء في المباراة السابقة دخل بديلا في الدقيقة 85 ليسجل هدف المباراة الوحيد بين إسبانيا والبرتغال في الدور ثمن النهائي 7 دقائق بعد ذلك. في مباراة أمس التي أقيمت في لوس أنجلوس افتتح المنتخب الإسباني تسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويس، وعدل شارل ديكتلار في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، ويأتي هدف الفوز دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي، وهذا هو أول تأهل للمنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا عندما أحرز المنتخب الإسباني اللقب الوحيد في تاريخه. المنتخب البلجيكي من ناحيته التي كان تفوق على الولايات المتحدة في الدور السابق عانى من الإصابات أمس مع انسحاب القائد يوري تيلمانس دقائق قبل انطلاق المباراة، ثم خلال المباراة إصابة الحارس تيبو كورتوا وتعويضه في الدقيقة 71 بثاني لامرس حارس مانشستر يونايتد الذي ارتكب خطأ عند تسجيل ميرينو هدف الفوز. وبعد كورتوا خسر المنتخب البلجيكي لاعبه المخضرم الآخر كيفين دوبروين في الدقيقة 86. وخصم المنتخب الإسباني المقبل سيكون المنتخب الفرنسي، وستقام المواجهة بينهما في دالاس يوم الثلاثاء المقبل في 14 جاري. ويختتم الدور ربع النهائي اليوم السبت بمباراتي إنجلترا والنرويج في ميامي، ثم الأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا في كانساس. المنتخب الإنجليزي سيفتقد إلى مدافعيه جاريل كانتا بعد طرده في المباراة السابقة أمام المكسيك، ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل تنفيذ عقوبته كما فعل مع مهاجم الولايات المتحدة بالوغون. إنجلترا تعاني كثيرا من الغيابات في الخطوط الخلفية، وكما شارك أمس في التدريبات الثلاثي جيمس جهي ورايس، غير أنه من غير المؤكد أن يتمكنوا من المشاركة في مباراة اليوم ضد النرويج. ومنتخب الأسود الثلاثة حقق 6 انتصارات في آخر 7 مباريات له بالإضافة إلى تعادل واحد، ويبدو أنه بلغ قمته في التوقيت المناسب، ويأمل بإنهاء 60 عاما من الانتظار لإحراز لقب دولي كبير منذ مونديال 1966 في بلاده. خصمه المنتخب النرويجي يخوض أول بطولة كبرى له منذ عام 1998، وتجاوز التوقعات لا سيما بفوزه المفاجئ على البرازيل بفضل 2 لهالند في ثمن النهائي. والمدرب النرويجي ستالي سولباكن اعتبر أن المواجهة بين إيرلينغ هالند وهاري كين الهدفين ستلعب دورا كبيرا في حسم المباراة.
6: من الواضح أنه عندما نواجه فريقا مثل إنجلترا الذي يضم لاعبين رائعين مثل بيلينغهام وكين، فبإمكانهم التسجيل من مواقع متعددة، كما يمتلكون ثنائيا رائعا في وسط الملعب.
5: ومنتخب مفاجئ آخر يشارك في الدور ربع النهائي هو المنتخب السويسري، وقد بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 سنة، ويدخل المواجهة أمام الأرجنتين بطلة العالم بصفته الطرف الأقل حظا لتحقيق الفوز مدربه مورات ياكين.
7: نعلم أنها مباراة صعبة بالنسبة لنا، فليس من السهل أبدا مواجهة أفضل فريق في العالم. علينا تقديم أداء مثالي للفوز، وسنستعد قدر الإمكان لنكون جاهزين للمباراة.
5: المنتخب الأرجنتيني الذي عانى في آخر مبارتين له في الأدوار الإقصائية أمام الرأس الأخضر حينما فاز 3-2 بعد التمديد، وأمام مصر حيث فاز 3-2 أيضا في اللحظات الأخيرة بعدما تأخر بهدفين للا شيء. وحظي المنتخب المصري باستقبال الأبطال لدى عودته إلى البلاد وتوافد آلاف المشجعين لتحية مشواره غير المسبوق في كأس العالم لكرة القدم، حيث انتهت المغامرة عند ثمن النهائي بالخسارة أمام الأرجنتين. وقائد المنتخب المصري محمد صلاح تعهد على وسائل التواصل الاجتماعي ببداية جديدة للكرة المصرية، وقال: وعد مني أن أقوم بكل ما يمكنني فعله لكي أضمن أن تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: 6:45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك أدم جبيرة.
1: عرقشي يقول إن إيران أوفت بكلماتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، ويزور اليوم مسقط لإجراء محادثات حول مضيق هرمز. ووفد قطري في طهران لإجراء مباحثات في إطار جهود الوساطة. بعد توتر استمر لأكثر من عام، الجزائر ومالي تعلنان عن عودة سفيريهما وإعادة فتح مجالهما الجوي بشكل متبادل.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
8: بمناسبة كأس العالم في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات، وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا. يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم: انظروا كم هن جميلات، أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن. والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال، السؤال عن الحرية. تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا، هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية. تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك. وإن تعرضت لتحرش لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها. الجمال لا يعيش جيدا وسط الخوف. الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح، إلى وجه لا يتوقع الإدانة، إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح: ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة، عليها أن تكون جميلة بشروط: محتشمة بما يكفي، صامتة بما يكفي، غير مثيرة للجدل بما يكفي. وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية: ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة، نحن لسنا أمام أزمة جمال، بل أمام أزمة أمان وحرية، والمرأة هي ضحيتها. حين تشعر المرأة أنها آمنة يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها. وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما، لكنه كان محاصرا بالخوف. سناء العاجي الحنفي.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الثور أم انتقل إلى برج الجوزاء، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
10: نعم، هو ترك برج الثور تقريبا قبل منتصف الليلة الماضية إلى الجوزاء طبعا، وراح يفضل في الجوزاء اليوم وكمان بكرة. هلأ خلو مسار ما في بحر النهار والمرة، لكن ابتداء من الساعة 11:11 دقيقة بالليلة الجاية راح يبدأ خلو مسار طويل جدا، بينتهي بكرة بالليل يعني الساعة 12:14 دقيقة. بمعنى آخر أنه بكرة يوم أحد كلياته خلو مسار طويل من الصباح للنهاية، وبقول هذا الكلام حتى اللي بده يعمل خطوة جديدة يعملها اليوم ما يستنى لبكرة. هلا بالنسبة للزوايا، الزوايا عددها كبير، في عندي 7 زوايا كلها هاي من القمر، أغلبها تشكل في الصباح الباكر. أول زاوية تشكلت الساعة 2 بعد منتصف الليلة الماضية، هي تربيع بين القمر وزهرة. هون المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بعد ذلك الساعة 3:30 بالفجر تشكلت زاوية سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر والمشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية، تعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. بعد ذلك الساعة 6:30 الصباح في زاوية اقتران بين القمر وأورانوس، هاي بتعني أنه عنصر المفاجأة بيلعب دور في تصرفاتنا إحنا أو تصرفات الآخرين المحيطين بنا، وممكن التصرفات تكون إيجابية أو سلبية لأنه كوكب أورانوس ما بينحزر عليه كي بيتصرف. بعد ذلك الساعة 7:00-8:00 دقائق في الصباح في زاوية سيكستايل يعني 60 درجة هاي بين القمر ونبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. الساعة 7:15 في الصباح في زاوية تراين 120 درجة بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. بعد ذلك في زاوية مش سهلة صعبة هاي بين القمر والمريخ، زاوية اقتران وجاية الساعة 2:15 بعد الظهر، هاي صعبة على المحبط عاطفيا، نبعد عنه ما نثير أعصابه لأنه قد يثور بنا ثورة عارمة. آخر زاوية جاية الساعة 11:11 دقيقة بالليلة الجاية سيكستايل بين القمر وزحل، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون بالجوزاء نشعر بقوة الحركة، حركة فكرية أو حركة جسدية، فكرية للدراسة والمطالعة، الحركة الجسدية للسفر للاتصالات التنقلات واللقاءات.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد رح يختلف عن امبارح، ونبدأ مع الحمل.
10: أكيد راح يختلف لأنه مبارح كان بالثور واليوم بالجوزاء. هلأ بالنسبة للحمل في هذا اليوم بنقول له أنت نشط في الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية هي تنطبق عليك أكثر شيء، عندك عدة تنقلات جوا البلد، ممكن جدا كمان في رغبة للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي. بالنسبة للحمل بنلاحظ عليه بهاي الفترة أفكاره مش كتير مقبولة عند أفراد العائلة، بيقدر يحافظ على صحته على اعتبار انه كوكب الزهرة انتقل لبيت الصحة، ولكن يدير باله من الارتفاع في الوزن.
0: الثور
10: في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل او عمل اضافي او بيستريد مبلغ بده اياه من قبل، بس نذكره انه في هلا عطارد عماله بتراجع، ممنوع شراء اي حاجة ثمينة لغاية 23 من هذا الشهر. بالنسبة للثور مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالسرطان، بس افكاره مش هلدي مقبولة عند الاخوة والجيران، ومع ذلك الثور لا يتخلى الحظ عنه لا عاطفيا ولا ماليا.
0: هل الجوزاء محظوظ اليوم وهو بطل الأبراج؟
10: أكيد، هو عكس مبارح، والمبارح هناك كان في قسم منهم مريض، في قسم آخر تعبان، قسم آخر ملوش نفس إنه يواجه مشاغله، يعني باختصار ما كانش في عنده هذاك النشاط المطلوب، لكن اليوم فتح صفحة جديدة مليان طاقة مليان نشاط، قادر في هذا اليوم إنه يواجه مشاغله، بإمكانه ينجز قسم كبير من العمل اللي قدامه. إذا بده يبادر بخطوة جديدة بس يكون صاحي يتفحص كل صغير وكبير. وبنلاحظ كمان إنه علاء تبني اليوم الطالع صارت أقوى بكثير مع أفراد العائلة.
0: أجواء السرطان.
10: مع مزيد الأسف السرطان بشعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه. في بعض الأشخاص بتراكم العمل عندهم. في بعض أشخاص شوية يعني بيكونوا مش مريض لكن فاقد الطاقة المطلوبة حتى يواجه مشغله. وأهم شيء بالنسبة للسرطان يركز أكثر في حياته اليومية لأنه عطارد عماله بيتراجع عنده. بالنسبة للسرطان بيتم أفضل ما عنده أجواء رومانسية حلوة وعلاقة قوية مع الإخوة ومع الجيران.
0: هل الأسد أفضل اليوم من السرطان؟
10: نعم هذا كلام صحيح، والأسد عنده نشاط اجتماعي بإمكانه في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق في حفلة أو مناسبة سعيدة، حتى ممكن أحقق أمنية بمساعدة صديق. بالنسبة إلى الأسد كمان عنده مكاسب مالية جاية على الطريق في الفترة الجاية في الأسابيع اللي جاية، بس أهم شيء يديروا بالهم على صحتهم كل واحد عبين ما يجي عيد ميلاده.
0: في شيء جديد عند العذراء اليوم؟
10: نعم العذراء كان امبارح نشط في السفر والاتصالات البعيدة، اليوم مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، فبنقول له إذا كنت موظف طبعا أثبت جدارتك للمسؤولين، حافظ على الإنجازات الموجودة. إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، لا ما يعمل هاي الخطوة لأنه عطارد بتراجع، يستنى تينتي 23/7. بالنسبة للعذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: شو أبرز ما عند الميزان؟
10: قوة الحركة، حركة فكرية أو جسدية، والاتصالات مع الخارج عم تكتر عنده، أو هو بيطلع رحلة لمسافة بعيدة من مدينة لمدينة. طبعا إذا بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع ويبتعد عن أماكن مجهولة إله. التجار منهم أعمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: إذن العقرب شو في عنده شيء مميز اليوم؟
10: في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يخففوا من النفقات قديش بيقدروا وما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، ما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال، وينتبهوا هون لصحة إنسان عزيز عليهم.
0: أبرز
3: نوتة أريبيا.
10: القوس مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أولا الأجواء رومانسية مش دافية مثل ما كانت في الأسابيع الماضية. تاني شيء في عنا هون عطارد عماله بتراجع، ممنوع تمم طلبة أو خطبة أو زواج، وتوقيع عقود تجارية إذا في مجال نأجلها ل 24/7 بيكون أفضل، إذا لا ممكن نوقع العقد أو الاتفاقية، بس ننتبه لكافة بنود هاي الاتفاقية.
0: شو أخبار الجدي اليوم؟
10: الجدي بنقول له بدك تدير بالك على صحتك، الشمس قباله يعني بتنزل شوي من الطاقة، لكن السبب إنه العمل رح يتراكم قدامه اليوم بكرة، فيحاول ينجز قداش بيقدر من العمل بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. بنلاحظ على الجدي رغم انه اجواء رومانسية ايجابية صارت، لكن افكاره مش هالقد مقبولة عند الشركاء ان كان شريك عمل او شريك عاطفة.
0: الدلو
10: عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. مع الأسف الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. ممكن الدلو اليوم يسمع خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده. مطلوب من الدلو كمان ينتبه جيدا لصحته، لأكله، لراحته، لأن الشمس بعد موجودة في بيت الصحة والعمل. وبيلاحظ الدلو أنه أفكاره مش هالقد مقبولة عند بعض الزملاء والزميلات.
0: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت مشغول اليوم في أموره البيتية والعائلية والعقارية، حابب يعمل تغييرات هيك داخل البيت. بنقول له إذا كان تغييرات بسيطة ما في مشكلة، ولكن تغييرات جذرية مثلا يشتري أثاث للبيت أو يغير السكن، لا هاي بتكون خطوة مش في محلها، يستنى لبعد 23/7. أفراد العائلة عندهم استعداد للتعاون معه. الحوت بنلاحظ عليه كمان مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالسرطان، بس أفكارهم مواليد الحوت مش هالقد مقبولة عند الأحباء رغم أنه الأجواء الرومانسية دافية.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
10: اخترت ممثل ومخرج أفلام فرنسي من أصول إيطالية اسمه روبن رينوتشي.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
10: باي باي.
3: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM. رام الله 94.6 FM. في الموصل 88.1 FM. صور 103.3 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM. في الدوحة 99.6 FM. بنغازي 105.5 FM. عجلون 106.2 FM. في طرابلس لبنان 103.3 FM.
0: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة الأخبار.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975. حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا دوت كوم. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: غلفت عيني بالدموع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب يا

حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبه

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك تقومت جن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

راح بتدوق ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهواء

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: سعاد بدي فيك
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

ما كنت يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا قلب جوزت حتى خلص من مشاكلك تاريك يا قلبي مثل بعضها معك

بقدر علم الطير الحكي ودي الهرسالي معه يوقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعه يا ليه.

سوا عالنهر منقطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش سني بحد الـ14 وسنها وتنايننا بعشرة بساطة خوش بوش سني بحد الـ14

0: في شريعة لعب إلا بسنها شي عرم البدوش شي بصف الكعاب شي بعرفو باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: حتة من بتوع زمان دولا، هايو سيدوسة
2: سيكو. عايشين في غابة فلازم اكون مفترس، مش مكترس للهيترز، مركز اني لا انجرف مع وساخة المجال مع لهوجة التالي.

0: اك ترند زقا ترنج ماركة بنت جامدة صح صح صح صح صح صح زرقا ماشي دغري قوي مين بيحسدونا طمعين بابنقفش احنا في كمين وانتو شوية متضايقين
1: نوتة دغري قوي مين.

مزعله جاي راضية واجبر خاطرة، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بل

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغط

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: واكتر من صديق. شكرا.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
1: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
1: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
1: وكمان هيك
5: معني في كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
1: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: notaarabia.com تستحق السماح.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أرابيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: هي البلابل حين تشدو، هي السماء حين تتلألأ، هي الحب حين يفرح، هي نجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

que

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: وكمان هاي
1: نسيتها قول انا نسيتها
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية

notaarabia.com تستحق السمع. نوتا أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: go, let go, let go.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل اصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خلني وعاوض رضاني ظل بحبك يا أصمار حسن وربي خلاني وعلى الماني بعين عنوب وشوف تسوي بعين عنوب أنا لبعت لمكتوب بك حجر الصواني

أصر علي وحدي، سيبني لذكرياتي، سيبني لليالي.

فيسبوك نوتا أريبيا. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتا عربية.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: وكمان هيك
1: القلب تهدى تهدى هل حلوه مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
1: وآخر محمول بجالاكسي والريحة مركب
0: نوتة أريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: على عين تبقي لاقيني، على عين تبقي حاكيني، على عين ملي وسقيني، على عين
1: على عين شفتك سبقي، يا عين شو عصبي، والعين تنبذ بالطي، على عين
0: تمشي والهوى يصفى والسحر ينقط عجبينا، والجرة اللي عكتفى شو بتقضي الله يعينك، تلفت عالميلين والهوى عالميلين،
1: تلفت عالميلين والهوى عالميلين،
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف.

0: ملي وسكيني على عين
1: على عين ستك صحية عين شو وصفتي والعين تغطي مي على عين
0: شفتها قعدت تطلع في معها خاتم

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. إلي مسعد. إيها.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
2: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

صفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية. نوتة
1: عربية.

0: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته يا ليلى، صرت زمرد بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار.
1: علوا يا ليلى

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ملاقاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.